0: Your radio, your music, FM 102.7 East FM.
1: هل تريد أن تصوت مبكر في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك؟ مراكز الاقتراع المبكر ستفتح من 26 إلى 28 أغسطس. اعرف المزيد على elections.on.ca.
2: FM 102.7 East FM.

0: Your favorite radio station, East FM 102.7.
1: Super-o-super-ang-o.
2: New era, new beginning. This is our chance.
0: You're listening to East FM 102.7.
1: Super-o-super-ang-o.
3: هل تريد أن تصوت مبكر في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك؟ مراكز الاقتراع المبكر ستفتح من 26 إلى 28 أغسطس. اعرف المزيد على elections.on.ca.
4: You're listening to your favorite FM station 102.7 East FM.
5: Turn it up.